0: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
1: Is it some other local to mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حمص اثرت شمنت سنه كلتشن استران شدشتنيو نحجي نسعت اثرت حدا نغو زدالنا نحد ساعات مدبنا جميرنا لنا فلما حزبتات ابورجينن تورس ايلاندر نزلومي مدبنا محلال فول زلنا مريت طنتاوين بحلاوين وننت مخانم افلطو كنبن فتو بزد ما اس بي اس تگرينيا نزبتات ورانجرون واي وران هاجر كلينن تحلفون زلون عبيت عدي كبري هب وانج عالم كؤس أقري فيفا كلتشان إسران شدشتن مبال شاوعي معالتو جمي باتحلو أبزي أبا أستراليا قد ما توانج عالم بغطان بنت أنز محلالف مدبر تلبيجن راديون إس بي إس نيو نيلومون تمالي نايزو على حاتير تسابت أبالنا بزي كازي بزوح آتاوي زركوبوم عينتات سراحن من تايكا بيدي كري زركب ومويا تغيرو زدهس سحادة حسترلنا منبر أبا أستراليان كمون لأخنا سددلنا تسابتاب قربيو أرسا تسابتاب زم صعبيهم فلي رابورتر حبرات منكسات أب تغراي كمون أب منغو إثيوبيان إرتران زلوة ترامل كيتو مغلس إيبو إرترا بحبرات هاقرات نزق عربك السيقه ساسو أمسالات ملاشيبا هو حات فدرالا منكسي أب لألة تغراي حديش متقعتن مفات تدالي اللو كبل كاسيسو زبلن كالي تحستون زق عربة ايود حزينا كن عربينا نقول مدباتنا المكتال مسانا حبيركم كتو انزو عدمكم عدالونا غرابن زمدب بينا سمره حج بغتا نبعلتاو زينا نلومي حمس عصر تشمون تسنة كلتشان اسران شدستان استدالو زينا تتقربو لكم فلما عرصاتهم ابا استراليا العلاق انبزو سدنا حاشش مدهاني تموت مبزحو كابتي عب جزينا بجزينا وسخز خيزر لو زينة تقرى كرب مدهانيت كم زقادو دو سرحتن ياتات عنا قليتهم برزدنت أمريكا دونالد ترامب تمس إيران تقبرنات بتات سمم انتزي تتقبيرو قبل لإيران متقعت كم زفت سمت إزاز كهب مخانو كالاتيو أستريا كابشن جعتمي تنتيس آنات حيزا أبناي ميجم مرتا ناي وانج عالم توتا عوت أمزقبا ازي راديو سويس بوان كواتغرينيا سنو مدبيو حدا كابتم أربعة سيدة نياتات نبرا بوغانتا وانج عالم أبالات سوكورس زلو اور مابل نتي اب أستراليا زلو حبر بزوح بهالي وي مالتي كالتراليزم اتي اب عالم اتي زبالت هاقر زقبرا يكبل نيدو نستري آرانكوندا محمد تورن ميلوس دنگكن ون كم سدتي نياتات يوم ناب

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: اتراح دهري كالاي درجات مرتز ترك لتات اب موياتاتيو كابزت مبيتات مسرت بيت اتي حمسان اربعت النت وسلست ميتاوي ديگري ويكابون العلي زحزو اب زحتت مويا يخون اربع نت بحادة ميتاو دما ناي مويات مرتن سلت انان كأن مقدتات نابزل على اتاوي يوم خونو نمنتايو ارتفشالاو بالحي وي اي اي نيق امرك لاتن مويان زغيرو زلو قالت نتي ناشقلت اداغا زغير حيلي ارتفشالاو بالحي وي اي اي يو تكال قطباو متحبارن معبالن اب اي اين ناشقلتن كم زملكتو اتتلوا ناي ارتفشالاو بالحي اب كل سرح زي كونس اب فولي سرح او وشت سرحاتيو از مالت اتتلوا اب لمود من محداراوي تنتانه وي اب فريات تحستو زلوم سرحاتيو اتي مرتعوتات كم زحبرو اي اي كابت زتكوان العلي نايداغ مسر سرحيو زي سرح زلو اتي تلواغن جنا بمعره اي تزرقحن زلو حيا لمويا وعمامات اب زدقاقم نقحات زتكورو وعيوتاتي زمركوس زعيو زي قل كابتي بارتفشالاو بالحي زتكايو بانت اروغن مويا وكالت بفلايد ما اب اكالاو عيون اب نايبوتات اقم ام مفتحن مستثبيت زيق برو اكوابي اب من الممادن زمركوسيو ازي بديجيتالاوي مقدن مقيارو زيادة اتس اقامي زخوانا كونتاتيو اب مويا الكتريك زعيو سبات اب عبيتن ساتات زتبالا شو بمباتات زعريو كومون اب تيبوتاتات كيدوم زواهدو اكايد تسرحن سا ناو تيك غيرن كعبن ابزخ الكبابي ام زعيو كوينغنا اتقند ايو باقالاوي اب تيبوتا كونكا زعي سرحيو بولار كمزي بمبال بحاتي رقلز اي اي ام مويانا حدش تكنولوجي ام تيو كتكا اناغن اي كلنيو سبي زتاكل زعرن زغيرن يلو سدتن حسرت كتبان اتيمس اي اين اتز انحنا يوشتي هاقر حيلي سغلتن عبز اوانزي نزل حسرتن مفتاح زي مسليو كيلاتات سن كتبا كم زبلو فلسطنياتات ويسدتنياتات ابهن ساتن ميان بفلايد ما ابناي سلطانا مسمرات راي قلتوفت الاب اب مملا لعل ترايم تساوتو قارت ازي حجزولو اقباب مستناي هنس اصلات ملو بملو كم زي تقادوه ازقلت ازي زتباتا تخي كبيد وطع زي حتتن كابتزولو نناي وطع اكلت افلت وزي مهاب زي تهاسي ايو نسو كم زبلو ميا وكلت ابت مقتاو ناي فلسط وي سدتنياتات بزو حزمر كوساي كونان اوستراليا نتوم ابزها قرزنو برسكي الاتات سدتنياتات تقاملوم ايك الاتن زلا اتبدو سنسلتاو زي كونس كرتاوي ايو زبيتاو معباي ادلاي كوانتوخوني نتزولو برتوعن هترات سرحتنياتاتن جن بينو كملوو اي كلنيو كيلاو سدت نزخوني خون بوليس اميغراشن اقداسي ايبل جيلس منغستي باتي انفتتي انكاس اغاس كمزولو ازد ما ابتمس سنطات تتحازم اتاو سدتنياتات زيارة اتو كرو كمزقبرن ايقلت مسنطا زتحاز كالت نزلوهم سبات التوهاب بيزاتات ام مزقب كبرا وسنحيزو نرئر لنايلو يخون مبر منبر ابايتي تحت قرصن نايت عاد بروجكتاتن نتزلو واحد سرحتنياتات زمنات قلولو ايام كان بولار زامسولو نتت قلب كان مالوو مبسع اتيم ناب اوستراليا زموت سرحتنياتات كتسال حسرت مقادي نابزل على دموز تترقي من لومالو انتخونا قن امانغو تناي كتبا ديليتن سرحتنياتات كفري وزخلو كيلا تنزولو قاق نخبري من نوابرو كعبيو خيلولو اوستراليا نتموياتات نمركاب بزوحيو زترفازولو ازي اس بي اس تقرينيايو

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit Spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
2: SBS Audio App Lomi download girkum kullum tfutwom medebat kitsam'om jemru. Kab App Store way kab Google Play binetsa ktrkhbot kholikhum.
3: كابزي كاتيلو زغارب تحستو سومناو مدب من باراب أوستراليا ايو ابنايلو مدبنا محبرات قبرسنين حاجز زحاتو الكسبات زملكت ابا أوستراليا بخمي تسرح زبل كونيو سنين مكتتال بزعبا محتات ناي حاجز قنزبن قبرسنين زملكتو حقتات انتايم نتي توفيو قنزب كمزي تبهفا ويهاك كمزي قبر بخمي كترقا قتخل وفيات قبر انتالليخا ناي حاجز قنزب قزار سخات حتى انتالليخا ويون اب اونلاين ناي كراود فاندينج ناي حاجزونا حتو تجمر انتالليخا كتفلت ازقبا ابزت عستو اللو ناي أوستراليا قبرسنا ويتقلات بزبحات متن دلو استفالة لقبرسنا تقوم ايو كبابياوي محبرسب كساب أهوغراوي ناي ردي اتكالات ون ززرقاحيو كلهم ناعشتو محبرات قبرسنا اب ناي هاقراوي تقوطاتاري وي اب أوستراليان تشاريتيز انان فور بروفيتس كوميشن ACNC اي مزقوبونيام اتي قبرسناي حقاو مخانو بمنتاي كرقاقت يخل اتي ناي قبرسناي دحرا بايتا بقليلو اب ACNC Charity Registrar بمقتاو كفلت إكاليو اب ناي ACNC مزقب ممزقب مالت اتي ناي قبرسناي وتكال نقال ملك اتات كم مال اللو مالتيو ازي كم نمخسب كم زي سرحن مسناي محدرا مع كانيتات زم مال مخانو زرقاقت انيو كوميشنر ACNC سو وودوارد جنزب كان قبرسناي كدم ملقاسكا اتي تكال مزقب مخانو
4: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules.
3: ناتي قبرسناي من كمزت كمالو حبريتها كبكاس لزخل انتا عينت نتفتاتي زقبر قنزبو كابي كمزرخبون كفلت عالكا بتوسخي ناحك مزقوب قبرسناي مخان كتأمن تخيليخا كمون بزعبا سناي من محدار نيز توسن حقتات ناي مخبار قديتا الوام اتزو في وفيا كاب قبري زغود الديو نزهب كايا وفيا كاب قبري كغود للكان تخوينو اتي قبرة سناي ببيت صحبات قبرة أوستراليا أفلت أوزرلو ويمزقوب كخونا لو ناب ABN لوك أب بمقتاو نايت قبرة سناي كونتات DGR من رقاقات وني كاليو كاب كارت كغود للكان تدليخات كبليت كم وفيا خا عقبو نحاقز كاب زملكات مني كواتاترو

0: كما يتمسي وكبرى سمعتنا على توفنا ونا نفل مالنا أمريكا بلا آخر ارتيما راح تحوهات القدام بيرام أبا إيرتراك هسا سبعة ومسالات كم زغط لحبرات هاقراتي قلت من قستقني نتقو
1: The core human rights issues.
2: أبير ترازف التمزل لو زي حقاو مع سرتن مستقاين سفيحن سلطاون بمهانو كم قبل ترى سبعة ونتكو التاريخ اليو
0: President of America Donald Trump good day قدب هداسك أدامنت كم زهبو عفليتو
3: The dam was built.
4: أبي تيبيا قدب تهانيس الله زيد ما نقبسي بزوح ساقامات سعبال لا يزال الله نزي قنزوي
3: Aware
0: نا عسر تحامش دقائق مساقم زمسي عزي برهاني سنعي مكتتال أمريكا قبل عليه آخر ارتيما راح تحوهات قدام بيرا من قصد أمريكا نوع السلام يزرقوا على اللوز بلدتهم آخر ارتيما راح تحوهات أبلات سدروا من قدا فيزا كمزة قابرة أفليتو لا ينتقب توسخ اللواء
5: زي لما علتي كاب بيت صحفت من السرقودات وصاي أمريكا زوات ترير مجلسي أب منغو منغستي تيبيان هوحاتن نعرقز مز زلو وطري نسلامن دحنتن سميني تيبيان بحافشانة زوان زرقوانتي كالعل زخيلي يبل زاقيد نزي بسم وهابك قالت بيت صحفت توماس تومي بيغوت زوات مجلسي عملكيتو كاب هوحات استوهاب من لاشيلن انتخونا مرحت تودب منغستي تيبيا نمتكلاتو عل بريتوريات حيسو قبل لعلة تقرايك اتصالي قفعتاتن اقاداتاتن يقبر اللو بزبل بترقاقامي كخسس مسنحو ززكاريو قبل مجمرتان نيزعمت قبل منغو حيلتات تقراين حيلتات مكلخالي تيبيان تخسيتو زنبرة والتادراو وطريز الزخاخر الزمقلسي اتحزي انسلالي زلو سقاعت كنا تاسعبو زلو زباو شاقلوتن من مزبالني تاكس اتي نخلت تعمت استخايد دماو كنا تقراي هيوات لعلي شدشت ميتشح سلامويان سبات زبالة أما إتاشحات نتأميت زك ألعن قبل علي مسرة لمعات فابريكاتاتن ولك أو نبرتن سفيح عنوات كمزس عبي فلات قدمي حيدات أوارح مرحته وحات مس دقفتم عطوات حيلتات بموها

0: ህወሓት ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ዝቆመ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምፍራስን ንፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኑ ብምእላይን ቅድሚ ኩናት ዝነበረን ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝፈረሰን ቤት ምክሪ ናብ ቦትኡ ከም ዝመለሱን ኣዊጆም ኣብቲ ክልል ስልጣን ተቆፃፂሮም ይርከቡ። በዚ መሰረት ድማ ኣቦ ወንበር ህወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚደንት እቲ ክልል ከም ዝኾነ ኣዊጁሎም። ነዚ ስጉምቲ ስዒቡ ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝተዋሃበ መግለፂ እንተዘይሃለወ እኳ ነቲ ፍኸም እናበለ ዝፀንሐ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ኣዕሪግዎ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ፖለቲካ ይገልፁ። እቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ስዒቡ ድማ ብኣማይት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ኩናት መሊሱ ከይውላዕ ብምስጋእ ድሮ ካብ መላእ ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ገዝኦም ሃዲሞ መለው ይብል መግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካ። መግለፂ ብፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ከም ዝብሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ ብመሰረት ሕጊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ዓንቀፅ 212 ኤ 3 ሲ ኣብ ልዕሊ ኣኽረርቲ ኣባላት ህወሓትን ናይ ቀረባ ስድርኦምን ናይ ቪዛ እገዳ ንምግባር ስጉምትታት ወሲዱ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እዚ ስጉምቲ ገደብ ቪዛ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ፍታሕ ከይረክብ ዝሰርሑ ዘለው ወይ ድማ ተሓባበርትን ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ዒላማ ዝገበረ እዩ ይብል። እንተኾነ እቲ መግለፂ እቶም ናይ ቪዛ ገደብ ዝተግበረሎም ኣባላት መሪሕነት እቲ ውድብ ብስም ኣይጠቐሰን። ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ እቲ ብሰላምን ብክብርን ክነብር ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ዝተረፈ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጠጠው ክትብል እያ። ንሰላምን ምርግጋዕን እቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ዘእትው ሰበስልጣን ህወሓትን ካልኦት ውልቀ ሰባትን ንምቅላዕን ተሓታትነት ንምስፋንን ድማ ኩሉ ዓይነት ስጉምትታት ኣብ ግብሪ ክነውዕል ኢና ይብል። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዕላው ዝኾነ ረቂቅ ኣዋጅ ህወሓት ዝኾነ ዕድሚኡን ጥዕንኡን ዝፈቐደሉ ተወላዲ ትግራይ ብመንግስቲ ትግራይ ንዝቐረበሉ ፃውዒት ክተት ተቐቢሉ ግቡእ ናይ ምፍፃም ብሄራዊ ግቡእ ኣለዎ ይብል። ከምኡ ድማ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ክኣቱ ወይ ክጋደል ዘይከኣለ ኣብ ደጀን ይኹን ኣብ ግንባር ግቡኡ ክፍፅም ፃውዒት ቀሪብሉ ዘይፈፀመ እንተኮይኑ ካብ 10,000 ክሳብ 50,000 ብር ተቐፂዑ ግቡኡ ክፍፅም ከም ዝግደድ ይድንግግ። ከምኡ ድማ እቲ ኣዋጅ ምስዚ ፃዕርታት ብዝተኣሳሰር ክሳብ ዕድመ ልክዕ ማእሰርትን ክሳብ ሞት ዘቕፅዑ ዓንቀጻትን ዝሓዘ እዩ። ቢቢሲ ትግርኛ ብዕጡቃትን ዝተገፈፉ ግዳያት ስድራ ግዳያትን ካብ ወታደራዊ መሰልጠኒ ዘምለጡ መናእሰይን ኣዘራሪቡ ሰፊሕ ዛንታ ምስንድኡ ይፍለጥ።
1: ሉሉ ኽብራት ሃገራት ብጉዳይ ሰብ ኣው መሰላት ኤርትራ መሐመድ ዓብደልሰላም ባበክር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ኣው መሰላት ዛጊት ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘይርአይን ብኣንጻሩ እቲ ኩነታት እናብኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ዘቕረቦ ናይ ዓመታት ፀብጻብ ገሊጹ። እቲ ፀብጻብ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስልታዊ ገሰትን ሰብኣዊ መሰላትን ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዘረጋግጽ።
2: ኣብ ኤርትራ ዝፍፀም ዘሎ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ምስቃይን ሰፊሕን ስልታውን ብምዃኑ ከም ገበን ፀረ ሰብኣውነት ክቁፀር ይኽእል እዩ። ሰፊሕን ስልታውን ዘይሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ምስቲ ፅኑዕ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ስቃይን ተደሚሩ ከም ገበን ጥረ ሰብኣውነት ክቁፀር ይኽእል እዩ።
1: ብኣንጻሩ ቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ብሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብ ጀነቫ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ነቲ ዝቐረበ ፀብጻብ ብምሉእ ድምፂ ነፂጋቶ። ኣምባሳደር ሶፊያ እቲ ፀብጻብ መሰረታዊ ጉድለት ዘለዎ ብዘይሻራዊ መንገዲ ዘይተረጋገፀን ምስቲ ኣባይቶ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ዘይተኣሳሰርን ብምዃኑ ኣማንነት ከም ዘይብሉ ገሊጻ። ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ እቲ ኣገልግሎት ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ 82 ኣዝባር 1995 ዝተመስረተ ልኡላዊ መሰል ኮይኑ ሓድነትን ፀጥታን ሃገር ንምሓስ ዓለሞ ምዃኑ ገሊጻ። እቲ ኣገልግሎት ካብቲ ሕጋዊ ገደብ ግዜኡ 18 ኣዋርሕ ንላዕሊ ክናዋሕ ዝገበሮ ምክንያት ቀጻሊ ግዳማዊ ፀጥታዊ ስጋኣትን ዞባዊ ምስሓሓባትን ምዃኑ ብምግላፅ ሓያሎ ሃገራት ኤሮጳ እውን ብሰንኪ ፀጥታ ስጋኣታት ሃገራዊ ኣገልግሎት የተኣትዋትዋ ከም ዘለዋ፣ ንኤርትራ ግን እዚ ልኡላዊ መሰል ክኽልከላ ከም ዘይግባእ ኣገንዚባ።
2: ኣብ ኤርትራ ዝፍፀም ዘሎ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ምስቃይን ሰፊሕን ስልታውን ብምዃኑ ከም ገበን ፀረ ሰብኣውነት ክቁፀር ይኽእል እዩ። እቲ ሰፊሕን ስልታውን ዘይሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ምስቲ ፅኑዕ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ስቃይን ተደሚሩ ከም ገበን ፀረ ሰብኣውነት ክቁፀር ይኽእል እዩ።
1: ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ነቲ نتبتب أبا زيتان تقرون زيتان رقاقتون من جتات رئيس تمسرته يكبل ينافو
2: منغستي إرترا هزبن مكوتس عرزت قمرلو استراتيجيا ويا قبابات دوب تساقاريو إرترا ويانا بوطعي هاقراتا قلقلوت إمباسي نمركاب نايت عساقت عيخ فرومن كلتا خميتين اي داقمه تساقبرك خفلون يقدد اللو منغستي إرترا بمنقدي تومستو الدوبن سلطا ويانا انتكالاتو بيلو عبلع لزيقاتاتو ناوت اي هاقراتا بزركو بدايسفوران بوليتيكا وكوتس عرن منقباريو سرح زرلو
1: زاقيت لعلي شدش ميتن سبعا جعتن شح إرتراين سدتن ياتاتا بكل كرنعات عالم بفلاي اب كم أمريكان إيروبان كم زركبو ناي داقمه مسقاق ويزي حقا ومسقاق سقاط كم زنت ألالوم اتتبسا بيحبر منقست إرتراين مستفلو يلوخ حبرا وزيتان مكياد فقادن يا كم زيكون استقلت خينو إرتراين نزفلو يلوخن زغربو والسانة بمولو كم التنزقو بمقلات سلطانو كبكع داقمات أويعا إرتراين اب سنك لتشعن إسران حموشن نخنتات سبقاو مسلات إرتراين زمر مر فلو يلوخ حبرات هقرات عمامو كوك أرز حتو أغريبا من برا يذكر بايتو سبقاو مسلات حبرات هقرات بأربعة حمله أبزك أنعو مقاوايا نتي إرتراين زغربتو حتو نتي قوو نحتو إرتراين أربعة هقرات كدقفو أنك اللوح إسران حموشن تقايمون أو عسر تشمون ترمه دمتو تعقوو جيرن نباح حضرت زينات كسكركم مبني جرابك عندي معرفون فرتي تحجر متقعت تفتي موت لامين قابر سكت ما نيم يستخير متقعتي من كم زفت أمك بنتورن تزي تفلت أول تدرى من قصد تحجر أنصار إسلام وعطقات كك على تنيحيو حلت تتحجر نتم تقصي كفي تم تصور عطقات أبا من محز توافير مالو حال تات يوكرينا بلعلم مسكو سفح مدقعتي سب البودرونات فتي ممتار سكتا مكينات يوكرينا بكلتشعن إسران كلتن كبزول لعن الدحر نفلما أوان إلا ما مت أنا سفح دب دب كوين أزالة أستاد كلتا ميتي درونات أبي كبابي موسكو نزركب إلا ما تات كمزهر ما تأبت أبات حبيرهم أبتي دب دب وحود عسل شعات السبات كمزقصولو سمز حبيرهم أب بريت أنا سيلا ياوين تفتت كايدوت أن حكلة سبات نعسر تشمون تعمتات ما أسرت تفريدهم ودي أربع عمد تشي لونغ وين ودي سوسان حمشون عمد تشانغ بي يونن ندقفت ديموكراسي هونغ كونغ زخونو نتأفتي كسلو بمركابهم يم تفريدهم زلو مسارت هقراو حقية أتا بريت أنا مس تيكال سيلا وز عمد تحبار كبير جابانيو ناي مودة تزينا هجر بوليفيا أمريكان مسجّر أتفارس المقود أتعرض حق السماء معفري من واشنطن تحلت تا دوب أمريكا يتحجرنا مثل أن المعتقن أستات إسرائيليين دولار كتسلع فريما. President America Donald Trump قدّي قدّب هداسك أدمنت كم زهبو أفليتو Donald Trump قبت أمس إيطوبيا بقدّي عبي قدّب هداس إيطوبيا زقّت مه مسح حب كأدمنت يبو كم زريو فتحو زخونة فتحكو هب كم زدلن تزاريبو لايانت قاب توسخ اللوا
0: دونالد ترامپ ابتی برو عب فرانسای ابستخای دو علا گجل شوعته مس پرزیدنت قبضی عبدالفتح آل سیسی دحرم رخابیو نظر ایتوهیبوم مرحت قبضن کنیان ابتی ن امریکا فرانسای عبای بریتانیا جرمن جاپان تالیانن کانادان کم اون حبرت اوروپ آزحا اوفا گجل معبولات هگرات گجل شوعته تساتیفن ترامپ ن گازیت انگتات اب زهابو مگلیتی عبی گدب هداسی ایتوپیا ن قبضی سگم کم زس
3: أبي تيبيا قدب تهانيس الله زيد ما نقبسي بزح ساقامات سعبا الله يزالله نزي قنزوه
0: إثيوبيا أب روا أباي هنسات كابت جمرة حيزة مس السودان قبسن أب زي من رددا تشمي معلم قبسي إثيوبيا السودان أب قدي روا أباي أب اسم معنى مبصحن عسر تربعة عمتات كزرار باقان تتصنحة نسلسي إنها جرات زعجب كل مداوس من معجنا أي تبتحن إثيوبيا أب مودة عمت كل تشحن عسر شوعة عمت مرت هنسات تقدب بمززام زمرة تخينا لعليها مش تشح ميجات حيل إلكتريك كم من تريق مات ترامب أب استفلالي أقات أمتات مسي تيوبيا أب قدب هداسة زلوا مرقز زد سعرر مرقز إك قلتن نقبت إزد قفري إتوتات كهبن تسميعيوم President Al-Sisi Donald Trump أب فرنساي أب زقبر وركب كابست زرارو بلوم قدايات حادة عبي قدب هداسة يوم President قبسي أقداس نت قداي روا أباي نهاجرو أسميرو اللو ترامب ون نت قداي نمفتاح نزقبرو تقداس نت أمسجينوم ترامب نال سيسي رئيس بمنقات مس بريزيدنت جبس بمرخابي كبر اسم معن بموال أبا ملا عالم زخبر سبيو زمدنانا دلدوليو ولك أو زمدنانا كاب نوح أوان دلدولي كبل وسيخ غاليتوم أبا قداي بروجكت قدب بحواري سرحو كمزلو دم حبيروم
4: And we're working together
3: بحبارينا نسرح زلنا أبا قدايز بروجكت قدب نحق زوال لنا نعخون فتحوي كونه
0: دونالد ترامب أبك أدام إبرسلتانو قدايت قدب كمز فتحو كوان تقلزة بستثال لمرز آمستس عرقنا نقرات كمستبلا

0: شوي زارب أبك أدمى إبرسلتان ترامب أب منغو إثيوبيا جيبسن السودان بحاليوت أمريكان بنك علمن تخطط علي زر الربات خايديوم انت خونا أب مود أتاس من معك بصح تسميت أبز جبر اللوان إثيوبيا نرب حيز قد يب موال نتسم مع مفرام أبيام كموت إيتو دما بزيز توقت على بريزيدنت ترامب أب تقوانتي أمريكا نإثيوبيا تهبوز نبرت حاجزات قلي وعقواريتهم أبتي أب فرنسايز تخايد زر الرب السيسين ترامبن President Gibson and Trump عبي أخبروت كم زلون أب ما خلاي مبرع سلام أمتي يكبلن إدوم Gibson السودان إثيوبيا روا أباي زهانس أط عبي قد بهداسة أب لعل هجرات مبرع أو تفاسس أباي نبار حدا جازمت يكبلا بتدقة جامي كسي سنة لوا إثيوبيا حقا ومسلا فتحوت أما تفترة أو هفتت كم كم زلا بتدقة جامي قلي صيام ات قد ب أب تحت روا نزر كوا هجرات كم زي قد دمات موجود
1: جابان تكايدو زلم حيال عقمي مكل خلقينات زوكد مخانو منيستر مكل خلق تهاجر كليتو شينجيرو زا كايزومي كمزبلو توكيو ابزك 4 عمتات جميراتو زلا معباي وتهدراو حيلي نتبا أمريكا زقبالي لا حلوا زد الرئيو اتا قزايت حيلي نايت كباب زنبرت جابان اب اوان كال ايكينات علم با أمريكا تسعيرا ايدا دحر مهبا حيال سراويت كاب مهنات تحييوا اتو كراة اب كتبو عويت كيرات انيحام كبراتن كبرانن سمعتنا نيلومي مدباتنا ابزي زازيمنا لنا بتوسخي اب تيك توك متيناكم لنا مهارتي ازانيتي اواناوي حبريتاتات نمركب دما كد صعبنا نلابوكم مساكم زمسخو ازي برهانه مس اوها هاديت مدب لاين صقاب كمون ترينيا تكنيشان ديفيد اوكي لبو مخنينا بروح ليتي نمنيلكم

0: سلام انقع بدحالنا مدب English Expressions مصاخن زي بإنجليزينيا حدستي مجلس حسابة نقدمهارو إن أربع حقاز مدبيو لومي pull the plug زبل مجلس حساب كنفت شوينا كقال بغالو اتمد فن مساكوع إلكتريك مسحاب كمالتيو اتلك ترقومو جن انتا يكون يخون بلو سأني لكم سمعو روب مثلي بنقهو يراخبو سلامتا مسلاواتو كونتات روب دحان كمزي اللي يقهاد اتت اقام انتاي مخانو مفلاتسك حبيرنا نكتاتل
1: Good morning, Rob.
2: Oh, hi, Lee. I wish the morning was good, but it's not.
1: Oh, why not?
2: Well, I came to the office very early today to write a program about art.
1: Interesting.
2: Yeah, but it's giving me a headache because I don't really understand art. I think I'm going to pull the plug on this idea.
1: Pull the plug?
2: Yes. If I pull the plug on this one, I'll be more relaxed and inspired to write a program about technology. They're the ones I like the best. I love new gadgets.
0: Rob, slem entayu nisrahangi humetiyo. Hemam rixu khoynu wazolo gudayke entayu. Slem entay? Uwe, angi hu nisrah za ato wallu mkniyat bza'a madab snit bab nimitsa hafi niru. Ganaxe, اتسرح حمام رؤسه خوينو مخنياتو خا سنت باب سلازي فتو سلازي روب بزعبان تاي نمصحافي دزبلو بزعبا تكنولوجي اوه بزعبا سنت باب قديفو بزعبا تكنولوجي مصحاف حجي لي بخميه قباب نروب كتحقوزوكم التدل المفلات سيني لكم تخاتاتولو
1: No problem I can do it for you
2: Oh my computer's been switched off what's happened?
1: Here's the plug. I've just pulled it out. You can be more relaxed now. There you go.
2: Oh, Lee, I didn't literally mean pull the plug out. In English, when we tell someone we're going to pull the plug on something, we mean we're going to stop spending time or money on it.
0: Pull the plug زبل مجلس حساب بخلت غالات زغوميو. Pull مسحاب كمون the plug مدفنا مسكر إلكتريك مالتيو. قال بغالو اتجمد الكتريك سحبنا مس النوتسو منچ الكتريك اتو سلازبل اتا كمبيوتر قرشات طف سلازي بانجليزينيا pull the plug زبل مغلص حساب مس نتقم نتي حزنا يا زلنا سراح يخون بروجكت غيزه خونه غنزب اينطف